وسهلا يا ميت مرحبا عليكم. يويك يويك. أهلا وسهلا يا ميت مرحبا عليكم.